أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

我们

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

وما

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واد إلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبته عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

我们。

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره

0: فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: ومن يقصد